التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

كلاق العين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim. Syai'unillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تمام بلاس كلهم وفي سبب دكوه كلهم وفي تنير كلهم وفي رجس كلهم وفي تبوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبل كلهم وفي كراس كلهم وفي واتو كالوه كلهم وفي لبان كلهم وفي بجل كوان كلهم وفي جبان مالان كلهم وفي بلور جو كلهم وفي موجو أكون كلهم وفي جنوك واتو كلهم وفي بكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميل كلهم وفي برادات كلهم وأصولهم وفروعهم نفعنا الله بهم وبعلومهم ومدنا بأسرارهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خضرية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكيائي خسنان منصور وجيران سكاليان إبو حجة أمينة زهرية مادورة Kiai Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Haji Suftani Jember, Ausulihim Afuruhihim Afarallahu lahum dunubahum وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususun ila Mbah Rifai sekalian gondang legi
Mbak Irsad sekalian, Mbak Abdurrahman sekalian, Mbak Hasan Ilyas sekalian, Mbak Abu Bakar Tamyiz sekalian, Hasan Mustajab sekalian, Mbak Hasan Mustafa sekalian, Mbak Hasan Mu'ali sekalian, Mbak Musifah Hasan sekalian, Mbak Hasan Mustahir sekalian, Mbak Abdul Karim Ngudo, Mbak Kaprawi, Mbak Nakhrawi, Mbak Husain, Mbak Abdul Rahman, Mbak Ma'udur, wa usunihim wa furu'ihim wa farallahu lahum bunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususanilah ibu Nyai Hajjah Zamroji Zamahsari Kencong Pare, ibu Nyai Askine binti Haji Adnan Gondang Legi Prambon Nganjuk, Pak Kiai Haji Son Haji Mahfud Pungging Mojokerto, Kiai Ahmad Thabib Ngebang Malang Sukolilo Surabaya, Kiai Haji Masyudi Kastam Jenu Tuban, Kiai Haji Fatkurrahman Mizan Jenu Tuban, Kiai Haji Ahmad Sairoji Babat Lamongan, Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa mastaghfarnahu wa mahallalnahu wa masabbahnahu wa atiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awladihi wa dhuriyatihi wa li baytihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin
والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء العاملين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وإلى جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقانا لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر ذنوبنا ونوب آبائنا وأمهاتنا ونوب جداتنا ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات ومؤمنين ومؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.